0: غيرن غيشن كلاندران قلجن
1: نعم
0: فاضلوا واضلوا نعم ضلوا واضلوا ضلوا سيبلتي
1: نعم
0: ام قبتنا يا بلديانو هر عليه السلام يزمن دانا او فوية نارس واودن واندسو زردنا مدي
1: نعم
0: لأننا قدروا او انو نمين زن نمين تمان من ادنا ووام كم دل شارع اسلام حرام
1: نعم
0: زن من ووام كم دل حرام نوني من مانا دباو زن
1: نعم
0: تمان من كم رو تمانا وارا حرام
1: نعم
0: تمانا وارا غير والجن شارع لا اله تمانا مالا كم نين أمر حرام قمين
1: نعم
0: شارع لا اله تمانا ما زن ما قمين غير والجن تمانا دي كرانما نونما كتاورون تودرو كتاورون وني باورو صفحة لو الكتاب ده دهنا موم ده دهنا ما يشور ميرو كلامي بي أما لا يكم يكينو كمزو حرام كمزو لا حلال كمزو تمانا غيرو نيرو قلت ذا حرام
1: نعم
0: سو شاري ما نقول يعني دين ني علي وكيل
1: نعم
0: ني نبي ورثة تما هذا يقول سديلان غيين كرام أنا قال ناس شاري كرا جانا ما ده ونك ما سبحانه وتعالى
1: نعم
0: ولا تقف ما ليس لك به علم
1: نعم
0: ولا تقول لما تسبق أن تكون كذبة هذا حلال وهذا حرام
1: نعم
0: هذا حرام لتفتر على الكذبة وانديا ولا نوني من يتم نونا دانمنا دام نغي وومزو ادي يقول تروك انت انديا
1: نعم
0: كور ادي ما وانديا تبابي يتلم ننصوتنا لأي ووما كم نوي هذا حرام هذا حلال كم تمر واللي
1: نعم
0: ناك من دينيا غنادنا وكبدن داني kaman ne ya gana dana kur ilmu limen na karan min gunun me sudan wan kabden dare
1: naw
0: isinya joro isinyoron to kurao nga ta bawo shimaro nungu ine
1: nam
0: nungu ya shimaro da warfu wan notum ko sana ma kore nungu yi inta
1: na
0: a nungu ine dai awla dinge zuwa munya dina da kruwutan masamalan karwa
1: nam
0: zanni min tama buwam kamtin de suran kodre zanna gey kor kattu de kor tro yekmin kala ma kamba de kor tro yekmin
1: nam
0: da so se samma so grutin malam me shinna kata mukar malam men karam majlis kuris malam men aw biya gulnin kuris ne be ne wam arkam bosro ma awro la yara gudan ne ma yara gudan ne ni malam de ringa man natar mala namnam amru fataimi srondo ungay churu konya ungay fango konya ungay may awla kalama ba kurum amra gulum
1: nam
0: kalama ba bal kalama ba aqid amman ma banajima
1: nam
0: amduma surwatin ma
1: nam
0: yanda ke ngay ro jilejin
1: wajin
0: ngura karami sande nyone jike masrubal ne bilin sarro wadna ale
1: nam
0: karoni sama lalam yina kar mara karre
1: nam
0: hanna karo jita de tetruwan zu kuralenta
1: nam
0: kuran kurugunum kuran zade
1: نعم
0: عقيدة كم معقود لجن
1: نعم
0: إبادة كم معقود لجن
1: نعم
0: برزم كم معقود لجن
1: نعم
0: لمن ذي كم معقود لجن
1: نعم
0: ليترم الجميع معقود لجن
1: نعم
0: أو الشقي ما الشمر تم يميا أن نعرفشين غلاتكين
1: نعم
0: شين كرمان ما هم فرس كمين فرس كرام كلا كلهم
1: نعم
0: شلون كرم غلاين على عند سما غلات الروان يسرع على عند رفانسا شلون شلدي
1: آمين
0: نعوي رنعوي awon nongra ma rongo fanti do
1: nam
0: suro sawaye bal sawaye brotu senyor misal na jike
1: nam
0: nafia kamar manayen kala yare sana nafi abdullah ibn umar
1: nam
0: kam bezin ze tabi'i
1: nam
0: kam bezin ze foranzi
1: nam
0: sifa sala alayhi salatu wasalam salatul khawf sifa
1: nam
0: isna bsakrano ya abdullah ibn umar fangi عليه الصلاة والسلام من صلاة الخوف صلاة ريه شدو ينبين ذاكين ما نمراد ينفونيشن من الحديث معنا كرائم باجوتو
1: نعم
0: عليه الصلاة والسلام من صلاة جندن جميع داي يقصن ديرو أدي ما يرنغي سالي أدي صفة دي دي عبد الله بن مبري أنو سالي نوية am so dan gon gayra di manese di an gon gayra di manese di an gon gayra di bi an gon gayra salizus abdullah ibn umar manano
1: nam
0: ada abdullah ibn umar kan radana ma do dai shi furade agulje nafat wa yiri dia furade shido sayyidun zin hadisa fal nyindin ya abdullah hadis am duduin habatana ari dun kalan habatana isron
1: nam
0: dai tumangna ara an abdullah ibn umar samia min an nabi sallallahu alaihi wasallam tumangna zangna abdullah man ad nabi en fangono fanzugulun ro tumanyin beyeno wom ginda wom jin
1: nam
0: ba wom ru wom zan abdullah di fa wom ru wom zan do abdullah de nabi wono nabi galano gulzin adir manaya manan zamana zan ar klan zan ay ginda
1: nam
0: manan da tumangna nabi en fangono kuru yakin zro sayde manan pro yare manan da banar manan zan nabi en chono ro amma abdullah de nabi en fa ko gulzin dro de abdullah nabi en fa no gulzin
1: nam
0: abdullah manan nabi en fa no alayhi salam رضي الله عنهم هذا يقول زين تمنعنا غير والجنة
1: نعم
0: وهم دي كلام غي أنا كرا أوفاني مي أو نوني مي أو بيا تمانا ما أو بيا دنوا أو بيا كنيشن لا روما شلون نام سعيد سم فتوى ترى تدرو كورا لينتا
1: نعم
0: غرو دي نديم ما كم بوتان شلون
1: نعم الله شرط
0: أمين يا رب
1: نعم ما شاء الله كرنتس وسبر وسكو فل ديو لار فل وسكو فل ديو أراك سبر 081-9-4-9-1-8-1-4-6-0 Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Ramakallam ya abi ya shak.
0: Barakallahu fiki.
2: Ngila bani ndarfondo kilewa masero mpati mangro ni nya kotase
0: ngila barakallahu fiki
2: ala anda samina wa sana rasul
0: amin amin
1: amin
2: ba awodo una min mind dai moda andi tikibri mi dere ya ala kamande andi shimoze tana sona min moda
0: ngila ngila fatu
2: kamande ala barawro ala idu ala tamu imade ala barawro ala idu ala tamu imani masifadi na dere ala kamande ala sorin baro kamande asfasuro na min damara
0: ngila mashallah fantana
2: ala nyero mukwanza
0: amin amin amin
2: jazakallahu alkhair
0: wa iyyak mashallah
1: ngila fatima
0: Allah ibarik fiki. Wani yaran yan zuru. Allah ne san masiri wadan yar bara adabsu.
1: Amin ya.
0: Allah ne san maran gaya.
1: Amin. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Shek ya shek akramakallah.
0: Marhaba ahlan
3: wa sahlan. Muhammad Ali gone gabta.
0: Na'am marhaba.
3: Ana kawji bai.
0: Amin barakallahu fiki.
3: Kina asalan ya.
0: Kina asalan.
3: Kuma sabu yo kon kon mari bai fa.
0: Mushe mushe
1: mushe.
3: Awo mana ne mara san makaye fon fon fon fon lo gayena.
1: No.
3: Ni malama wanda arau da kakkallo gone awo fana man kida ne ara andiro kaye.
0: Gai.
3: Ni kana ala ya tsiyar wala no ma. Kutun ne gulluma de awo kin kin ro gawo. Nala moddo bara motun di ko. San ma to fa na ku.
0: Gai. Masha Allah. Hello.
3: Ala ngira mo kwade.
0: Amin.
3: Amin. Ala sama bara. Ala radio ndara fana.
0: Amin barakallahu alaykum assalam jazakallahu khairan jazakallahu khairan ahsanallahu ilayk
1: ma sha Allah assalamu alaykum
3: alaykum
1: darab lak liya
4: darasan
1: pantinya dumana jin nyan dia fanum bala mam din
0: ngai
1: naw
0: nyan dia fanum bala nyan dia fan samba
1: hade assalamu alaykum
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Marhaba. Darto ndokilea.
0: Kinewa ni yana.
3: Afadilla
0: ta kaskara. Sayas karara. Ala foksa.
3: Au porendi kam kurade uru salam de kitu mati bau. Ade kilo mana duduru senar ayo kitu de. Tadi aku de gawo.
0: Jiwanga la horban.
1: Kam kura.
0: Kam zu kura sala de kalkallo sa jimbaro gaye gullero shuru karo ayi.
1: No, ba da
0: ba da ta mazina ya wadda ne bakka ne ran yaran mun
1: wannan a gure be ma
0: na fa zai Suleiman ne
1: no assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: ba mu ko wannan musu an gura da zai mun nan sai da arama a dunyana
0: masha Allah wa shajara amin jazakallahu khair ana ka wannan sama ya bara zai rab
3: ara guzina su kwanta mai kin gama ira an
0: jazakallahu amin amin amin amin
3: ba masha Allah
0: ngara barakallahu fi masha Allah
1: Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam
0: wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: yar dondo kelewa
0: kelewa.